كنا كابت ثول جوردان نويت من نسكوشت ماك لسانت نين نسكو بوتشكوت نهبتا نوت لسوب دي جو بوتشكوت توت نسوبتا وهم الكران ميناج الكران ميناج دي برينتان الكران ميناج دي برينتان ودونجا نيغانو نيميتوب à vous nous avons gratuite dans le centre Nin et nous ménage du printemps tout le monde ménage du printemps ménage du printemps tout le monde et que Pegstet begint min nusano aso patetate zegstet no es pasko no de begint zeg mo nepte nonsa minat me toi tsahna wona ke tepten tsahib tevetman retro français on est tevetman pegoman ke tmskaji hin as na ke tevet mji hin za kod no de beins pe nu het de beg nu het de begin do kod no de beins pe hab dat sket nu so de begin kod ne de beman Jahanagmun, ritueptin.

بيدو ود كس كون نون دغميهن اس تاغو ديبت مجا وين وين يغمت وين دي بابن بنيو بيشي تيو يستم هاهن